0: ابدا.
1: ان شاء الله تصير معك كال ان زيك جيب ان شاء الله.
2: Let me know how you go.
0: Yes.